عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتحوا

0: عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.